0: Magazine Tumulte sur Radio PFM, libre, sans pub. 99.9.
1: الوقت ناتني فقا حولت بغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيد غاغا نقدا يتماه